يوم ديك جبير سوب سودمي غني سمايا ويتنما كين جاي جوي نويت سوخنا جاي جوي نويت موجود